أنا بودكي فانونك كذا شوقتوينك أتروك راديو من تاناف أجريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودوين كرستر مجرنيافو أداجو كاروز.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 9 من مايو/أيار عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهر.

عن حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن النجم التركي يسطع عالميا في الصناعات الدفاعية والفضاء. نائب أردوغان يقول الصناعات الدفاعية ركيزة الاستقلال السياسي لتركيا. قائد الجيش التركي يلتقي بوكيل وزارة الدفاع الليبية ونائب وزير الدفاع يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. ولكم الأنباء بالتفصيل. في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المقام في مدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده انضمت إلى الدول التي يسطع نجمها في مجال الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. وهنأ أردوغان في كلمته أيضا المؤسسات والشركات والجهات الراعية التي ساهمت في تنظيم المعرض الذي شارك فيه أكثر من 1700 شركة من 120 دولة، كما هنأ جميع الشركات التي عرضت منتجاتها في مجالات البر والبحر والطيران والفضاء والأمن في المعرض. وأضاف أردوغان قائلا أتقدم بأحر التهاني إلى أسرة ساها إسطنبول، أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والفضاء في أوروبا، والذي يضم أكثر من 1300 شركة عضوة، ويشارك به بفعالية 30 جامعة. مضيفا كما أتقدم بخالص التهاني إلى رئاسة الصناعات الدفاعية التي تضمن عمل أكثر من 4500 شركة في هذا القطاع بتناغم وتنسيق، وإلى جميع الشركات والجامعات والمنظمات التي ساهمت في هذا النجاح الباهر الذي هو ثمرة جهود جماعية. وأشار أردوغان إلى أن هذا العام يمثل النسخة الخامسة من المعرض، مضيفا نحن فخورون بتتويج المعرض بأرقام قياسية جديدة وصفقات واتفاقات تعاون، وتم عرض 203 منتجات لأول مرة خلال المعرض، وأتيحت الفرصة ل 192 وفدا رسميا و 108 وفود لشراء والتواصل المباشر مع قطاعنا، لافتا الانتباه إلى أن الصناعات الدفاعية التركية أضحت اليوم منظومة تحظى بإقبال وثقة وتفضيل على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فحسب. وأشار إلى أن معرض ساها 2026 شهد 82 اتفاق بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صفقات تصدير. مضيفا تركيا وضعت اسمها بكل فخر بين الدول التي يسطع نجمها في مجالات الدفاع والطيران والفضاء. ومنتجات معرض ساها 2026 التي صنعناها وطورناها واختبرت بنجاح في ساحات القتال كانت ردا على المشككين بقدراتنا على التصنيع. ومن جهة أخرى قال أردوغان إن مسار تركيا بلا إرهاب اسم لرؤية كبرى تهدف إلى بناء مستقبل يسوده السلام عبر تعزيز الجبهات الداخلية لتركيا والدول المجاورة، مضيفا وحدة الشعب وتماسكه مع الحلقة الحساسة الأخرى للأمن القومي إلى جانب الصناعة الدفاعية والردع. أكد نائب الرئيس التركي جدت يلماز أن الصناعة الدفاعية تمثل ركيزة أساسية ليس للأمن فحسب بل لاستقلال السياسة الخارجية والاقتصادية لتركيا أيضا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران.

0: والفضاء الذي ينظم في مركز اسطنبول المعارضي بين 5 و 9 من مايو أيار. وشدد يلماز على أنه لا يمكن لدولة لا تمتلك صناعة دفاعية أن تنتهج سياسة خارجية مستقلة، موضحا أن تركيا حققت خلال 23 عاما الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية بفضل الإرادة السياسية القوية وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى انتقال تركيا من اعتماد خارجي يفوق 80% إلى قدرات محلية تتجاوز النسبة ذاتها. وأضاف يلماز قائلا أن قطاع الصناعات الدفاعية بات يحقق إجمالي مبيعات يتجاوز 20 مليار دولار سنويا، مع صادرات بلغت 10.5 مليارات دولار العام الماضي، معربا عن أمله بدخول تركيا قائمة أكبر 10 دول مصدرة في مجال الصناعات الدفاعية قريبا. ولفت يلماز أيضا الانتباه إلى أن الصناعات الدفاعية تسهم في التعليم الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا إلى القطاعات المدنية. التقى رئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بايراكتارولو وكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي في مدينة اسطنبول. جاء ذلك على هامش معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء بحسب منشور لهيئة الأركان العامة. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس عقد وزير الدفاع التركي يشار جولار لقاء مع الزوبي على هامش الفعاليات ذاتها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.

بحث نائب وزير الدفاع موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البيريري تعميق التعاون والشراكة بين البلدين، وجرت المباحثات بين الجانبين في العاصمة أنقرة بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية. وذكرت الوزارة في بيانها أيضا أنه في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية التي يترأسها بشكل مشترك، بحث الجانبان القضايا المتعلقة بتعميق التعاون والشراكة بين الدول بين الدولتين. كما تضمنت تدوينة الوزارة صورا من اللقاء بين المسؤولين الأتراك والسعوديين. طالب المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان قدمه يلدز بصفته رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع صيغة آريا حول مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وجلسات صيغة آريا في مجلس الأمن هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس. وأشار يلدز إلى أن الممارسات الغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الانتباه إلى أن الهجمات مستمرة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأراضيه وأمنه وكرامته، وتستدعي معالجة عاجلة للأسباب الجذرية للصراع. وعاد إلى الأذهان قرارات مجلس الأمن وقرارات أممية أخرى تضمن حق وجه الاحتلال والاستيطان، مضيفا ندين جميع إجراءات الاستيطان بما في ذلك الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدمها وترحيل العائلات الفلسطينية، ويجب وقف هذه الأعمال غير القانونية. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى ضرورة لمواصلة مشروع الحرية المتعلق بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود طرق بديلة. وأضاف في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية عدم مواصلة مشروع الحرية، ووصف المشروع بأنه جيد، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خيارات بديلة لدى واشنطن دون الإفصاح عنها، ومشيرا إلى أن واشنطن قد تعود إلى مشروع الحرية إذا لم تسر الأمور كما يرام، مضيفا حينها قد يكون هناك مشروع الحرية وأمور إضافية أخرى. إلى ذلك قال ترامب أن مسار المحادثات مع إيران يسير بشكل جيد، وأن واشنطن ستتلقى ردا من طهران قريبا جدا على مقترح به، موضحا أن واشنطن ستتخذ خطواتها ما تتلقاه من رد من قبل. هذا وكان قد أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لمشروع الحرية الذي أطلقه الاثنين بهدف إخراج سفن الدول المحايدة العالقة في مضيق هرمز بادعاء وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل مع إيران. والنبأ الأخير في النشرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو رقم قياسي بالنسبة للمعرض بحسب رئيس مجلس الإدارة، تكتلت شركات ساها إسطنبول هالوك بايراكتار. وقعت الشركات التركية عقود تصدير بنحو 8 مليارات دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض 26 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. هذا وانطلقت فعاليات معرض ساها 2026 في مدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة، ويستمر المعرض حتى 9 من مايو أيار، وتشارك فيه وكالات إضافة إلى وكالة الأناضولي بصفة شريك إعلامي عالمي. وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي
قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات ساها إسطنبول هالوك بايراكتار بأن تركيا سجلت رقما قياسيا في معرض ساها 2026 من حيث حجم الصادرات.

0: مضيفاً: في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض وقعت شركاتنا عقود تصدير بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. وأهنئ من كل قلبي جميع أعضاء ساحة إسطنبول الذين ساهموا في تحقيق هذا المشهد المشرف. هذا وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات ساحة إسطنبول للصناعات الدفاعية على مساحة إجمالية تبلغ 400,000 متر مربع بمشاركة أكثر من 120 دولة و 1700 شركة بينها 263 أجنبية، وكذلك أكثر من 200,000 زائر و 30,000 متخصص بهذا القطاع. ويقترب ساحة 2026 الذي ينظم مرة كل عامين من تحقيق هدفه في تجاوز 8 مليارات دولار من عقود تصدير الأسلحة، وهو هدف رصد بعد تسجيل عقود تصدير بقيمة 6.2 مليارات دولار في نسخته ساحة 2024. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

الأرضيون الصامتون، المسيرة الطويلة للمعرفة الفلكية في الأناضول. عندما انهارت الإمبراطورية الحيثية، صمتت أرشيفات هاتوشا وتفرق الكتبة وأغلقت أبواب القصور. لكن تلك العلاقة الوطيدة مع السماء لم تنتهي، فالفلك في الأناضول لم يكن يوما مجرد معرفة رهينة النصوص المكتوبة، بل كان محفورا في الطقوس ودورات الزراعة وعادات تحديد الاتجاهات، والأهم من ذلك كله في كيفية استخدام المكان. حتى بعد زوال الدولة ظلت هذه المعرفة حية في نمط حياة الناس. ما حدث في الأناضول بعد الحيثيين لم يكن انقطاعاً، بل كان لا مركزية. لم تعد المعرفة الفلكية محصورة في أرشيف إمبراطوري واحد، بل باتت تنتقل بين الممالك الصغيرة والتقاليد المحلية والتطبيقات العملية. كانت دويلات المدن الحيثية المتأخرة هي الناقل الأول لهذه العملية، فلم يكتفوا بنسخ قوائم النجوم ذات الأصل الرافدي، بل أعادوا ضبطها وفقاً لقيم الأفق المحلي التي ورثوها عن الحيثيين، فأصبح ظهور النجم نفسه في تواريخ مختلفة بمدن مختلفة ليس خطأً بل تصحيحاً جغرافياً متعمداً. استمر هذا النهج مع الأوراراتيين. في الجغرافيا المرتفعة المحيطة ببحيرة فان لم تكن المعرفة بالسماء مجرد تقويم، بل قضية بقاء زراعي. دمج الأوراراتيون استخدام المزولة وتتبع الظلال في هندستهم المعمارية، ويشير بعض الباحثين إلى أن معابد النحت في الصخور ومنافذ القلاع الأوراراتية قد وجهت عمداً لمراقبة حركات الشمس في فترة معينة، ورغم أن هذه الممارسات لم تثبت بشكل قاطع، إلا أنه يمكن القول أن معرفة الفلكية في الأناضول لم تجد تعبيرها في الألواح الطينية فحسب، بل في الفضاء المعماري أيضاً. اتخذ هذا الاستمرار الصامت شكلاً جديداً في العصر الهيليني، ففلاسفة الطبيعة الذين ظهروا في إيونيا والذين عرفوا السماء كنظام منتظم بعيداً عن الرسائل الإلهية لم يفعلوا ذلك من فراغ، فتنبأوا طاليس بالكسوف لا يمكن تصوره دون سجلات الدورات الرافدية الأناضولية المتراكمة عبر القرون. لكن

0: الشخصيات المحورية الحقيقية هي هيبارخوس النيقاوي الذي حول هذا التراكم إلى مقارنة علمية. غالبا ما تروى قصة اكتشاف هيبارخوس لظاهرة المبادرة المحورية كقصة عبقرية فريدة، بيد أن جوهر هذا الاكتشاف هو مقارنة هيبارخوس لملاحظاته الخاصة مع سجلات النجوم القديمة، حيث لاحظ الانزياح الصغير والممنهج بينهما. ومن المعروف أن هيبارخوس كان لديه وصول إلى السجلات الفلكية البابلية، ومن المحتمل أن سجلات مماثلة كانت محفوظة في الأناضول أيضا، لأن النصوص الحيثية والمتأخرة تظهر استمرار تقاليد بلاد ما بين النهرين في هذه المنطقة، أي أن هذا الاكتشاف استند إلى تجميع بيانات طويلة الأمد وليس لملاحظة واحدة. لقد كانت الأناضولي هنا جسراً لنقل المعرفة الفلكية وليس مجرد جغرافيا عابرة. في العصر الروماني ركدت هذه المعرفة إلى حد ما، لكنها لم تختف. والعتبة الحاسمة حدثت في أواخر العصر القديم جنوبي شرق الأناضولي في هاران. ضمت هاران مجتمعات واصلت التقاليد الفلكية للحيثيين والبابليين مباشرة، حيث كانت السماء لا تزال تقرأ من خلال حركات الكواكب ودورات الكسوف وحسابات الزمن. وعلى هذا التراكم نهض علم الفلك في العالم الإسلامي، فجزء كبير من النصوص التي وصلت إلى بيت الحكمة في بغداد نقل عبر اللغة السريانية، مما يوضح أن المعرفة لم تتدفق من اليونان فحسب، بل تسللت عبر خط الأناضول بلاد ما بين النهرين أيضا. وهنا ظهر مرة أخرى ذلك الرابط الوثيق المألوف منذ عهد الحيثيين، العلاقة القوية بين التقويم والعبادة وتحديد الاتجاه والسماء. كانت الأزياج التي طورت في علم الفلك الإسلامي امتدادا متطورا لما فعلوا الحيثيون والبابليون، فما واقع الشمس والكواكب واحتمالات الكسوف وأوقات العبادة باتت تحدد بجداول رياضية. استمر تقليد المزولة وأعيد إنتاج جداول الظل بحسابات أكثر دقة. لم يعد علم الفلك علما نظريا فحسب، بل أداة تقنية تنظم الحياة اليومية. وعندما وصلت هذه المعرفة إلى أوروبا عبر الأندلس والصقلية، لم يكن العالم الغربي قد أعاد اكتشاف الفلك القديم، بل تسلمه في صورته التي نوقشت في ممارسات الأناضول وصقلت بالرياضيات في العالم الإسلامي. فجداول كوبرنيكوس وقوانين كبلر وحتى النظام الذي انتقده غاليليو لم تكن سوى الحلقات الأخيرة في هذه السلسلة الطويلة. الأناضول في هذه السلسلة الطويلة ليست مجرد طريق عبور، بل هي مصفاة لم تسمح بتحويل المعرفة بالسماء إلى مجرد أساطير رومانسية. فالجبال والمواسم القاسية والانكسارات السياسية اختبرت هذه المعرفة باستمرار وبسطتها وجعلتها مرنة ومستدامة. إن النظام الذي نهراه اليوم عندما ننظر إلى السماء ليس نتاج لحضارة واحدة، بل هو نظام شيد بسجل دورات لكاتب سومري وبقلق كاهن حيثي وبتنظيم مهندس أوراراتي وبمقارنة هيبارخوس وبحساب الرياضي من بغداد. وفي منتصف هذه السلسلة كلها تقف الأناضول كناقل صامت لا غنى عنه. السماء لا تتغير، هو نظرة الإنسان الذي يحاول فهمها وانتقال تلك النظرة من يد إلى يد عبر هذه الأرض.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير الأزمة الأمنية التي اندلعت في مالي في 25 أبريل 2026 إلى شرخ قد يعيد تشكيل ليس فقط التوازن العسكري على الأرض، بل أيضا ديناميات الحرب الأهلية في البلاد وبنية الأمن الإقليمي. وعلى وجه الخصوص يثير التعاون المولن بين جبهة تحرير عزوات الانفصالية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الجهادية التقارب الاستراتيجي بين فصلين كانا مفصلين إلى حد كبير في أزمة مالي. ويكتسب هذا التطور أهمية بالغة لأنه يشير إلى ظهور تحدي متعدد المستويات وأكثر تنسيقا ضد سلطة الدولة. ولذلك يتناول هذا البرنامج الوضع الراهن للأنشطة الإرهابية التي ظهرت في مالي في 25 أبريل نيسان وتداعياتها المحتملة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. لا ينبغي تفسير هذا التقارب على أنه تحالف مؤقت قائم على المصالح الذاتية، بل كجهد لإحداث جبهة أوسع ناهضة للنظام. وتكشف بيانات جبهة تحرير عزوات التي تصف النظام العسكري في باماكو بأنه العقبة الأكبر أمام الحل السياسي، وتدعو إلى التقارب مع مختلف الأطراف أن الحركة الانفصالية لا تقتصر على هدف الحكم الذاتي أو الاستقلال، بل تتجه نحو أجندة سياسية أوسع تعطي الأولوية لتغيير الحكومة المركزية. هذا يغير طبيعة الصراع في مالي، محاولا إياه من تمرد انفصالي محلي إلى صراع متعدد الأطراف يهدف إلى تغيير النظام. وفي هذا السياق يعد التحول في السلوك الاستراتيجي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جديرا بالملاحظة. فالمنظمة لا تكتفي بتعزيز قدراتها العسكرية، بل تتخذ أيضا خطوات نحو اكتساب شرعية سياسية. ويعكس إطلاق سراح الرهائن وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة مع الزعماء الدينيين وحتى الرسائل الموجهة إلى العناصر الروسية المتمركزة في مالي، سعي المنظمة إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كقوة مسلحة، بل أيضا كطرف سياسي محتمل. ويشير هذا النهج إلى تطبيق متزامن لاستراتيجية ممارسة الضغط العسكري وفتح المجال السياسي. ويشير هذا الوضع إلى اتجاه أوسع في تطور الحركات الإرهابية ذات الدوافع الدينية في منطقة الساحل. وتدعم التطورات العسكرية على أرض الواقع هذا التحول الاستراتيجي. وتشير الادعاءات بسقوط مدينة مركزية وحيوية لوجستيا مثل موبتي تحت سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى توسع كبير في النطاق الجغرافي للمنظمة. وبالمثل فإن بقاء كيدال تحت سيطرة جبهة تحرير عزوات الانفصالية يثير قوة الوجود الانفصالي في الشمال وعجز الدولة عن بسط سيطرتها الدائمة على هذه المناطق. ويكشف هذان المحوران الجغرافيان موبتي في الوسط وكيدال في الشمال عن تشتت سلطة الدولة، ويثيران في الوقت نفس تطبيق استراتيجية ضغط منسقة من خلال عمليات متزامنة. ومن أبرز جوانب هذه التطورات اغتيال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، فقد ادى استهداف منزله في هجمات 25 أبريل نيسان ومقتله لاحقا إلى انكسار رمزي وعملي على حد سواء. وبرز كامارا كمعمار استراتيجي للنظام العسكري في مالي منذ انقلاب 2020، وكان من أبرز الداعمين للتعاون الأمني لا سيما مع روسيا. ويحدث مقتله فجوة في التسلسل القيادي، ويشكك جديا في استدامة عملية دوغوكولوكو. وفي هذه المرحلة تتضح أكثر فأكثر محدودية النهج الأمني الحالي في مالي، فقط تبنى النظام العسكري بقيادة عاصمة كويتا نموذجا أمنيا يتمحور حول روسيا، مستبعدا بذلك الجهات الفاعلة الغربية. إلا أن التطورات الأخيرة تثير أن هذا النموذج غير كاف لتحقيق استقرار دائم على عرض الواقع. وعلى وجه الخصوص فإن فقدان المدن الاستراتيجية والشعور بالتهديد حتى في العاصمة على الرغم من وجود مرتزقة روس أي أفريكا كروبس بعد قوة فاغنر يكشف عن هشاشة البنية الأمنية. ويتزايد التوتر السياسي في باماكو بالتوازي مع هذا الضغط العسكري، فالخسارة المفروض على العاصمة والتناقض بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض والهجمات المباشرة على النخبة الحاكمة كلها عوامل تعمق أزمة تشريعية النظام. ويؤدي هذا الوضع إلى التساؤل حول عطلة الإدارة العسكرية ليس فقط على توفير الأمن بل أيضا على السيطرة السياسية. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي تتزايد تداعيات هذه التطورات. ويشير التنديد الشديد من الاتحاد الافريقي ورسائل التضامن من جهات اقليميه فاعله كالسنغال الى احتمال ان تفضي الازمه الى موجه من عدم الاستقرار في منطقه الساحل. واذا ما تكللت جهود التقارب بين جبهه تحرير ازاوات وجماعه نصره الاسلام والمسلمين بالنجاح فلا ينبغي اغفال امكانيه ان يشكل هذا النموذج سابقه للدول التي تعاني من مواطن ضعف مماثله مثل بوركينا فاسو والنيجر. وفي الختام يشير الوضع الجديد الذي ظهر في مالي إلى تقارب استراتيجي بين المنظمات الانفصاليه والمنظمات الارهابيه ذات الدوافع الدينيه وتآكل القدرة الأمنية للنظام العسكري وتزايد البعد السياسي للصراع. وهذه الديناميكية الثلاثية تضع مالي في قلبي ليس فقط حرب أهلية متفاقمة بل أيضا في بؤرة احتمال تغيير النظام. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فمن المرجح جدا أن تجر مالي إلى صراع أكثر تعقيدا ومتعدد الأطراف على المدى القريب بدلا من تحقيق الاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 9 من مايو/أيار/2026، المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن النجم التركي يسطع عالميا في الصناعات الدفاعية والفضاء. نائب أردوغان يقول الصناعات الدفاعية ركيزة الاستقلال السياسي لتركيا. قائد الجيش التركي يلتقي بوكيل وزارة الدفاع الليبية، ونائب وزير الدفاع يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون. ولكم الأنباء بالتفصيل. في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المقام في مدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده انضمت إلى الدول التي يسطع نجمها في مجال الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. وهنأ أردوغان في كلمته أيضا المؤسسات والشركات والجهات الراعية التي ساهمت في تنظيم المعرض الذي شارك فيه أكثر من 1700 شركة من 120 دولة، كما هنأ جميع الشركات التي عرضت منتجاتها في مجالات البر والبحر والطيران والفضاء والأمن في المعرض. وأضاف أردوغان قائلا أتقدم بأحر التهاني إلى أسرة ساها إسطنبول، أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والفضاء في أوروبا، والذي يضم أكثر من 1300 شركة عضوة، ويشارك به بفعالية 30 جامعة. مضيفا كما أتقدم بخالص التهاني إلى رئاسة الصناعات الدفاعية التي تضمن عمل أكثر من 4500 شركة في هذا القطاع بتناغم وتنسيق، وإلى جميع الشركات والجامعات والمنظمات التي ساهمت في هذا النجاح الباهر الذي هو ثمرة جهود جماعية. وأشار أردوغان إلى أن هذا العام يمثل النسخة الخامسة من المعرض، مضيفا نحن فخورون بتتويج المعرض بأرقام قياسية جديدة وصفقات واتفاقات تعاون، وتم عرض 203 منتجات لأول مرة خلال المعرض، وأتيحت الفرصة ل 192 وفدا رسميا و 108 وفود لشراء والتواصل المباشر مع قطاعنا، لافتا الانتباه إلى أن الصناعات الدفاعية التركية أضحت اليوم منظومة تحظى بإقبال وثقة وتفضيل على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فحسب. وأشار إلى أن معرض ساها 2026 شهد 82 اتفاق بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صفقات تصدير. مضيفا تركيا وضعت اسمها بكل فخر بين الدول التي يسطع نجمها في مجالات الدفاع والطيران والفضاء. ومنتجات معرض ساها 2026 التي صنعناها وطورناها واختبرت بنجاح في ساحات القتال كانت ردا على المشككين بقدراتنا على التصنيع. ومن جهة أخرى قال أردوغان إن مسار تركيا بلا إرهاب اسم لرؤية كبرى تهدف إلى بناء مستقبل يسوده السلام عبر تعزيز الجبهات الداخلية لتركيا والدول المجاورة، مضيفا وحدة الشعب وتماسكه هما الحلقات الحساسة الأخرى للأمن القومي إلى جانب الصناعة الدفاعية والردع. أكد نائب الرئيس التركي جيفدت يلماز أن الصناعة الدفاعية تمثل ركيزة أساسية ليس للأمن فحسب بل لاستقلال السياسة الخارجية والاقتصادية لتركيا أيضا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي ينظم في مركز إسطنبول المعارض بين 5 و 9 من مايو أيار. وشدد يلماز على أنه لا يمكن لدولة لا تمتلك صناعات دفاعية أن تنتهج سياسة خارجية مستقلة، موضحا أن تركيا حققت خلال 23 عاما الماضية ثورة في مجال الصناعات الدفاعية بفضل الإرادة السياسية القوية وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى انتقال تركيا من اعتماد خارجي يفوق 80% إلى قدرات محلية تتجاوز النسبة ذاتها. وأضاف يلماز قائلا أن قطاع الصناعات الدفاعية بات يحقق إجمالي مبيعات يتجاوز 20 مليار دولار.

0: سنويا، مع صادرات بلغت 10.5 مليارات دولار العام الماضي، معربا عن أمله بدخول تركيا قائمة أكبر 10 دول مصدرة في مجال الصناعات الدفاعية قريبا. ولفت يلماز أيضا الانتباه إلى أن الصناعات الدفاعية تسهم في التعاون الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا إلى القطاعات المدنية. التقى رئيس هيئة الأركان العامة سلجوك بايراكتارولو وكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي في مدينة إسطنبول. جاء ذلك على هامش معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء بحسب منشور لهيئة الأركان العامة. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس عقد وزير الدفاع التركي ياشار جولر لقاء مع الزوبي على هامش الفعاليات ذاتها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: بحث نائب وزير الدفاع موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البيرايري تعميق التعاون والشراكة بين البلدين، وجرت المباحثات بين الجانبين في العاصمة أنقرة بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية. وذكرت الوزارة في بيانها أيضا أنه في إطار أنشطة اللجنة العسكرية والأمنية التي يترأسها بشكل مشترك، بحث الجانبان القضايا المتعلقة بتعميق التعاون والشراكة بين الدول بين الدولتين. كما تضمنت تدوينة الوزارة صورا من اللقاء بين المسؤولين الأتراك والسعوديين. طالب المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان قدمه يلدز بصفته رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع صيغة آريا حول مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وجلسات صيغة آريا في مجلس الأمن هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس. وأشار يلدز إلى أن الممارسات الغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الانتباه إلى أن الهجمات مستمرة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأراضيه وأمنه وكرامته، وتستدعي معالجة عاجلة للأسباب الجذرية للصراع. وعاد إلى الأذهان قرارات مجلس الأمن وقرارات أممية أخرى تضمن حق وجه الاحتلال والاستيطان، مضيفا ندين جميع إجراءات الاستيطان بما في ذلك الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدمها وترحيل العائلات الفلسطينية، ويجب وقف هذه الأعمال غير القانونية. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى ضرورة لمواصلة مشروع الحرية المتعلق بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود طرق بديلة. وأضاف في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية عدم مواصلة مشروع الحرية، ووصف المشروع بأنه جيد، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خيارات بديلة لدى واشنطن دون الإفصاح عنها، ومشيرا إلى أن واشنطن قد تعود إلى مشروع الحرية إذا لم تسر الأمور كما يرام، مضيفا حينها قد يكون هناك مشروع الحرية وأمور إضافية أخرى. إلى ذلك قال ترامب أن مسار المحادثات مع إيران يسير بشكل جيد، وأن واشنطن ستتلقى ردا من طهران قريبا جدا على مقترح به، موضحا أن واشنطن ستتخذ خطواتها ما تتلقاه من رد من قبل. هذا وكان قد أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لمشروع الحرية الذي أطلقه الاثنين بهدف إخراج سفن الدول المحايدة العالقة في مضيق هرمز بادعاء وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل مع إيران. والنبأ الأخير في النشرة: خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو رقم قياسي بالنسبة للمعرض بحسب رئيس مجلس الإدارة، تكتلت شركات ساها إسطنبول هالوك بايراكتر. وقعت الشركات التركية عقود تصدير بنحو 8 مليارات دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض 26 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. هذا وانطلقت فعاليات معرض ساها 2026 في مدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة، ويستمر المعرض حتى 9 مايو أيار، وتشارك فيه وكالات إضافة إلى وكالة الأناضولي بصفة شريك إعلامي عالمي. وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات ساها إسطنبول هالوك بايراكتر بأن تركيا سجلت رقما قياسيا في معرض ساها 2026 من حيث حجم الصادرات، مضيفا: في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض وقعت شركاتنا عقود تصدير بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، وأهنئ من كل قلبي جميع أعضاء ساها إسطنبول الذين ساهموا في تحقيق هذا المشهد المشرف. هذا وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات ساها إسطنبول للصناعات الدفاعية على مساحة إجمالية تبلغ 400,000 متر مربع بمشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، بينها 263 أجنبية، وكذلك أكثر من 200,000 زائر و30,000 متخصص بهذا القطاع. ويقترب ساها 2026 الذي ينظم مرة كل عامين من تحقيق هدفه في تجاوز 8 مليارات دولار من عقود تصدير الأسلحة، وهو هدف رصد بعد تسجيل عقود تصدير بقيمة 6.2 مليارات دولار في نسخته ساها 2024. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

الناقلون الصامتون، المسيرة الطويلة للمعرفة الفلكية في الأناضول. عندما انهارت الإمبراطورية الحيثية، صمتت أرشيفات هاتوشا وتفرق الكتبة وأغلقت أبواب القصور. لكن تلك العلاقة الوطيدة مع السماء لم تنتهي، فالفلك في الأناضول لم يكن يوما مجرد معرفة رهينة النصوص المكتوبة، بل كان محفورا في الطقوس ودورات الزراعة وعادات تحديد الاتجاهات، والأهم من ذلك كله في كيفية استخدام المكان. حتى بعد زوال الدولة ظلت هذه المعرفة حية في نمط حياة الناس. ما حدث في الأناضول بعد الحيثيين لم يكن انقطاعاً، بل كان لا مركزية. لم تعد المعرفة الفلكية محصورة في أرشيف إمبراطوري واحد، بل باتت تنتقل بين الممالك الصغيرة والتقاليد المحلية والتطبيقات العملية. كانت دويلات المدن الحيثية المتأخرة هي الناقل الأول لهذه العملية، فلم يكتفوا بنسخ قوائم النجوم ذات الأصل الرافدي، بل أعادوا ضبطها وفقاً لقيم الأفق المحلي التي ورثوها عن الحيثيين. فأصبح ظهور النجم نفسه في تواريخ مختلفة بمدن مختلفة ليس خطأً، بل تصحيحاً جغرافياً متعمداً. استمر هذا النهج مع الأوراراتيين. في الجغرافيا المرتفعة المحيطة ببحيرة فان، لم تكن المعرفة بالسماء مجرد تقويم، بل قضية بقاء زراعي. دمج الأوراراتيون استخدام المزولة

وتتبع الظلال في هندستهم المعمارية. ويشير بعض الباحثين إلى أن معابد النحت في الصخور ومنافذ القلاع الأوراراتية قد وجهت عمداً لمراقبة حركات الشمس في فترة معينة، ورغم أن هذه الممارسات لم تثبت بشكل قاطع، إلا أنه يمكن القول أن معرفة الفلكية في الأناضول لم تجد تعبيرها في الألواح الطينية فحسب، بل في الفضاء المعماري أيضاً. اتخذ هذا الاستمرار الصامت شكلاً جديداً في العصر الهيليني، ففلاسفة الطبيعة الذين ظهروا في إيونيا والذين عرفوا السماء كنظاماً منتظماً بعيداً عن الرسائل الإلهية لم يفعلوا ذلك من فراغ، فتنبأوا طاليس بالكسوف لا يمكن تصوره دون سجلات الدورات الرافدية الأناضولية المتراكمة عبر القرون. لكن الشخصية المحورية الحقيقية هي هيبارخوس النيقاوي الذي حول هذا التراكم إلى مقارنة علمية. غالبا ما تروى قصة اكتشاف هيبارخوس لظاهرة المبادرة المحورية كقصة عبقرية فريدة، بيد أن جوهر هذا الاكتشاف هو مقارنة هيبارخوس لملاحظاته الخاصة مع سجلات النجوم القديمة، حيث لاحظ الانزياح الصغير والممنهج بينهما. ومن المعروف أن هيبارخوس كان لديه وصول إلى السجلات الفلكية البابلية.

0: الملكية وليس مجرد جغرافيا عابرة. في العصر الروماني ركدت هذه المعرفة إلى حد ما، لكنها لم تختف. والعتبة الحاسمة حدثت في أواخر العصر القديم جنوب شرق الأناضولي في هاران. ضمت هاران مجتمعات واصلت التقاليد الفلكية للحيثيين والبابليين مباشرة، حيث كانت السماء لا تزال تقرأ من خلال حركات الكواكب ودورات الكسوف وحسابات الزمن. وعلى هذا التراكم نهض علم الفلك في العالم الإسلامي، فجزء كبير من النصوص التي وصلت إلى بيت الحكمة في بغداد نقل عبر اللغة السريانية، مما يوضح أن المعرفة لم تتدفق من اليونان فحسب، بل تسللت عبر خط الأناضول بلاد ما بين النهرين أيضا. وهنا ظهر مرة أخرى ذلك الرابط الوثيق المألوف منذ عهد الحيثيين، العلاقة القوية بين التقويم والعبادة وتحديد الاتجاه والسماء. كانت الأزياج التي طورت في علم الفلك الإسلامي امتدادا متطورا لما فعله الحيثيون والبابليون، فما واقع الشمس والكواكب واحتمالات الكسوف وأوقات العبادة باتت تحدد بجداول رياضية. استمر تقليد المزولة وأعيد إنتاج جداول الظل بحسابات أكثر دقة. لم يعد علم الفلك علما نظريا فحسب، بل أداة تقنية تنظم الحياة اليومية. وعندما وصلت هذه المعرفة إلى أوروبا عبر الأندلس والصقلية، لم يكن العالم الغربي قد أعاد اكتشاف الفلك القديم، بل تسلمه في صورته التي نوقشت في ممارسات الأناضولي وصقلت بالرياضيات في العالم الإسلامي. فجداول كوبرنيكوس وقوانين كبلر وحتى النظام الذي انتقده غاليليو لم تكن سوى الحلقات الأخيرة في هذه السلسلة الطويلة. الأناضول في هذه السلسلة الطويلة ليست مجرد طريق عبور، بل هي مصفاة لم تسمح بتحويل المعرفة بالسماء إلى مجرد أساطير رومانسية. فالجبال والمواسم القاسية والانكسارات السياسية اختبرت هذه المعرفة باستمرار وبسطتها وجعلتها مرنة ومستدامة. إن النظام الذي نهراه اليوم عندما ننظر إلى السماء ليس نتاج لحضارة واحدة، بل هو نظام شيد بسجل دورات لكاتب سومري وبقلق كاهن حيثي وبتنظيم مهندس أوراراتي وبمقارنته بارخوس وبحساب رياضي من بغداد. وفي منتصف هذه السلسلة كلها تقف الأناضول كناقل صامت لا غنى عنه. السماء لا تتغير، هو نظرة الإنسان الذي يحاول فهمها وانتقال تلك النظرة من يد إلى يد عبر هذه الأرض.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير الأزمة الأمنية التي اندلعت في مالي في 25 أبريل 2026 إلى شرخ قد يعيد تشكيل ليس فقط التوازن العسكري على الأرض، بل أيضا ديناميات الحرب الأهلية في البلاد وبنية الأمن الإقليمي. وعلى وجه الخصوص يثر التعاون المولن بين جبهة تحرير عزوات الانفصالية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الجهادية التقارب الاستراتيجي بين فصلين كانا مفصلين إلى حد كبير في أزمة مالي. ويكتسب هذا التطور أهمية بالغة لأنه يشير إلى ظهور تحدي متعدد المستويات وأكثر تنسيقا ضد سلطة الدولة. ولذلك يتناول هذا البرنامج الوضع الراهن للأنشطة الإرهابية التي ظهرت في مالي في 25 أبريل نيسان وتداعياتها المحتملة. من الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. لا ينبغي تفسير هذا التقارب على أنه تحالف مؤقت قائم على المصالح الذاتية، بل كجهد لإحداث جبهة أوسع مناهضة للنظام. وتكشف بيانات جبهة تحرير عزوات التي تصف النظام العسكري في باماكو بأنه العقبة الأكبر أمام الحل السياسي، وتدعو إلى التقارب مع مختلف الأطراف أن الحركة الانفصالية لا تقتصر على هدف الحكم الذاتي أو الاستقلال، بل تتجه نحو أجندة سياسية أوسع تعطي الأولوية لتغيير الحكومة المركزية. هذا يغير طبيعة الصراع في مالي، محاولا إياه من تمرد انفصالي محلي إلى صراع متعدد الأطراف يهدف إلى تغيير النظام. وفي هذا السياق يعد التحول في السلوك الاستراتيجي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جديرا بالملاحظة. فالمنظمة لا تكتفي بتعزيز قدراتها العسكرية، بل تتخذ أيضا خطوات نحو اكتساب شرعية سياسية. ويعكس إطلاق سراح الرهائن وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة مع الزعماء الدينيين وحتى الرسائل الموجهة إلى العناصر الروسية المتمركزة في مالي، سعي المنظمة إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كقوات مسلحة بل أيضا كطرف سياسي محتمل. ويشير هذا النهج إلى تطبيق متزامن لاستراتيجية ممارسة الضغط العسكري وفتح المجال السياسي. ويشير هذا الوضع إلى اتجاه أوسع في تطور الحركات الإرهابية ذات الدوافع الدينية في منطقة الساحل. وتدعم التطورات العسكرية على أرض الواقع هذا التحول الاستراتيجي. وتشير الادعاءات بسقوط مدينة مركزية وحيوية لوجستيا مثل موبتي تحت سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى توسع كبير في النطاق الجغرافي للمنظمة. وبالمثل فإن بغاء كيدال تحت سيطرة جبهة تحرير عزوات الانفصالية يثر قوة الوجود الانفصالي في الشمال وعجز الدولة عن بسط سيطرتها الدائمة على هذه المناطق. ويكشف هذان المحوران الجغرافيان موبتي في الوسط وكيدال في الشمال عن تشتت سلطة الدولة، ويثران في الوقت نفس تطبيق استراتيجية ضغط منسقة من خلال عمليات متزامنة. ومن أبرز جوانب هذه التطورات اغتيال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، فقد ادى استهداف منزله في هجمات 25 أبريل نيسان ومقتله لاحقا إلى انكسار رمزي وعملي على حد سواء. وبرز كامارا كمعمار استراتيجي للنظام العسكري في مالي منذ انقلاب 2020، وكان من أبرز الداعمين للتعاون الأمني لا سيما مع روسيا. ويحدث مقتله فجأة في التسلسل القيادي، ويشكك جديا في استدامة عملية دوغوكولوكو. وفي هذه المرحلة تتضح أكثر فأكثر محدودية النهج الأمني الحالي في مالي، Fakat tebenna en nizam el askeri bi kıyadeti asimi goyita nemuzecen emniyen yetemahvar havle Rusya. Müstebiden bizalke el cihat el faile el garbiye. İlla enne et tatavurat el ahire tusir enne hâze nemuzec gayre kâfin li tahkiki istikrarın daim ala ard el vâgı. Ve ala veçel husus fe inne fuktan el müdün el istratijiye ve şuur bit tehdit hatta fil asime ala rağme min vücudi mürtezegaten Rus ey Afrika Korps bade kuvveti Wagner yekşif an heşşaşeti el bünye el emniyye. Ve yetezayet et tevettül es siyasi fi Bamako bit tevazi ma hazet dağd el askeriye. Fel husar el mafrud ala el asime ve tenagut beyni et tasrihat el rasmiye vel vagi ala el art vel hecemat el mübeşre ala el nahbe el hakime kulluha avamil tuamik ezme teşer'iyeti en nizam. Ve yüetti hâzâ l-vada illâ et-tesâül havle gudlati el-idâre el-askeriye leyse fakat ala tevfir el-emn, bel aydan ala es-saytara es-siyâsiyye. Ve ala es-saîdeyn el-iklimi ve devli tetezâyet tedaiyyâtu hâzihi tatavvurât. Ve yüşirü et-tendîd el-şedîd min el-ithâd el-ifrîgî ve rasâil-i tadâmun min cihâtin iklimiye faale kes-Senegal ila ihtimali en tufdi el-ezme ila mevcetin min âdem-i istikrar في منطقة الساحل. وإذا ما تكللت جهود التقارب بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالنجاح فلا ينبغي إغفال إمكانية أن يشكل هذا النموذج سابقة للدول التي تعاني من مواطن ضعف مماثلة مثل بوركينا فاسو والنيجر. وفي الختام يشير الوضع الجديد الذي ظهر في مالي إلى تقارب استراتيجي بين المنظمات الانفصالية والمنظمات الإرهابية ذات الدوافع الدينية وتآكل القدرة الأمنية للنظام العسكري وتزايد البعد السياسي للصراع. وهذه الديناميكية الثلاثية تضع مالي في قلب صفقة حرب أهلية متفاقمة بل أيضا في بؤرة احتمال تغيير النظام. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فمن المرجح جدا أن تجر مالي إلى صراع أكثر تعقيدا ومتعدد الأطراف على المدى القريب بدلا من تحقيق الاستقرار. من الكرام قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTD.

I N L E، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.